0: المحل بتاع الطفاوة سيدي، معلش لما الأفكار تنتقل. المهم أن كل هذا يكون في فائدة الشعب.
1: L'occasion pour la jeunesse de s'organiser, de se préparer sérieusement à prendre son destin, passer